0: concerned. We think in this situation, very bad situation in Israel, it is good to have such schools where Jewish and Palestinian children can learn together and be together.
1: Only one more day of school before the weekend, but it's going to be a big day for the children and the teachers. How will their song go down?
2: The news on Thursday, the 23rd of November. Fighting between militants and Israeli troops in Gaza has claimed the lives of a 10-year-old Palestinian boy and a militant filming the clashes. A third Palestinian died of wounds sustained in earlier violence. It wasn't immediately known whether he was a militant or a civilian.
1: The school week finishes today. Later, there'll be the results of the student council elections and the concert. But before that, Reem and Chezi bring grade 5 together.
3: ريم لو تسيا وتالي هفسكا
4: كان أسبوع
5: البنات ورا الأولاد والأولاد يجروا ورا البنات ولعبنا
3: خيصة مين بحب يترجمه بالعبراني؟
6: بهفسكا يا كيف شغدف شغلات على خرابني بابني وكابنو
4: زي بابو خيصة
3: شكرا أوفير تفضلي هلا أنت قولي مين ما حكاش؟
7: أنت
3: تفضل خيزي
7: لي هيا شبوع مؤد كشي لريم جام هيا شبوع كشي كي كل الزمان انت تصحى لروس مع كيتا لكيتا وبكوشي هيو لهفسكوت وبكوشي يسبيك لاكل مشو אז يم ايش لخم بعيات قال تبوا لنا بهفسكوت
3: شكرا لكم هلا بهدوء اقعدوا عشان اوزعه لا انا بوزعه اقعدوا انا بوزعه باي باي
8: Thank God.
3: There, the week is over.
1: That's the end of formal classes, now for the fun. First, the election results. The returning officer is Reem Arafat.
9: مجلس الرياضة. ريم محمد جبر ومؤيد
1: Next, it's the concert.
10: الهدف منها مولد نجم نشجع الطلاب على اللغة العربية يحكوا في اللغة العربية
1: There's anticipation in the air. How will the teachers perform? Will all the work they put in on Tuesday pay off?
10: إحنا بدنا نفرجيكم الغنوة الحقيقية اللي حضروها المعلمات والمعلمين يلا